في مجلة الذكاء الاصطناعي وتطوير التجارة الإلكترونية. وأكد الوفد أن طاجيكستان توفر فرصا حقيقية للتعاون الرقمي وإطارا قانونيا متينا وسوقا شابة ونامية. عقد اجتماع في دوشنبه بين قيادة وزارة الصناعة والتقنيات الجديدة في جمهورية طاجيكستان ووفد مدينة تشونشين التابعة لجمهورية الصين الشعبية، ناقش الجانبان قضايا توسيع التعاون الثنائي في القطاع الصناعي. كان بحث الجانبان تعزيز التعاون في مجالات التقنيات الرقمية وإنشاء المجموعات الصناعية والتوطين التدريجي لإنتاج المركبات الكهربائية والدراجات النارية، فضلا عن تدريب الكوادر المؤهلة تأهيلا عاليا. وبالنظر إلى نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي الرحمن إلى مدينة تشونشين في مايو 2026، أكد الجانبان على أهمية استغلال الفرص المتاحة لتطبيق النتائج الحقيقية في هذا المجال على أرض الواقع. وفي الختام قدمت إلى جانب الصيني حزمة من وثائق المشاريع لتنفيذ مبادرات استثمارية وتعليمية مشتركة. وعرب الجانبان عن استعدادهما لتعزيز التعاون المتبادل المنفع وتنفيذ مشاريع مشتركة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية. في 23 يوليو أقيمت الدورة 23 من المسابقة الدولية لفنون الكتب لدول رابطة الدول المستقلة في مينسك بيلاروسيا، حيث فاز كتاب شاهنامه للكاتب غاري الشرعي حكيم أبو القاسم فردوسي بجائزة الكبرى. صدر كتاب شاهنامه للكاتب غاري الشرعي أبو القاسم فردوسي عام 2025 بمبادرة من رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي الرحمن ووزع على كل بيت طاجيكي. كما فاز الكتاب عالم التطريز الطاجيكي بالمركز الأول في فئة فن زخرفية ضمن هذه المسابقة. وفي ترشيحات حوار الثقافات أيضا حصل كتاب داري فاي ملفونا لرحمن عليم الزدودة، وفي كتب الأطفال والمراهقين مجموعة كتاب الأطفال صندوق يفنهن على المركز الثاني. مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة بلاد الطاجيك، لسماعكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان.

0: مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة أبادي الطاجيك، الآن نقدمكم برنامجا المتعلق بدور كبار العلماء الطاجيك في تطوير العلم والحضارة في المنطقة والعالم. في الأصل العلماء والأعلام الفارسيين الطاجيكين أو الناطقين بالفارسية الذين يتم النقاش حولهم عبر التاريخ، وخاصة مع تشكيل الدول والشعوب الجديدة، لم يكونوا شيئا جديدا، وخاصة في العصر الحديث يلاحظ أن هناك العديد من التصريحات والمقالات التي تشير إلى قومية وهوية الشخصيات العلمية التاجيكية الكبرى، مثل مولانا بلخي، أبو علي سينا، أبو ريحان البيروني، أبو نصر الفارابي، أحمد الفرغوني، ومئات من الشخصيات التاجيكية الكبرى الذين دائما ما ينسبون إلى قومية أو شعب معين. بينما كما ذكرنا سابقا يدركون جيدا أن هذه الشخصيات ولدت في أرض التاجيك وفي عائلة التاجيكية وفي أمة التاجيكية، وأن لغتهم الأولى والأخيرة كانت التاجيكية أو الفارسية. يقول العالم حاتم، عالم الآثار التاجيكي:
1: سرزمين هوي امروزي باستلاح آسيوي ميونا يا آسيوي مركزي
0: أراضي آسيا الوسطى الحالية كانت منذ بداية التاريخ مناطق ومستوطنات أصلية للشعب الآري الآريون، الذين هم أسلاف مشتركين للتاجيك والإيرانيين والهنود الحاليين. في هذا الصدد تم ذكر الكثير من المعلومات المهمة والمفيدة في العديد من الكتب التي تركها الآريون، على سبيل المثال في الأعمال الهندية الآرية مثل مهابهاراتا وريغفيدا، وكذلك في الأعمال الآرية الإيرانية مثل أفيستو، باندوهيشن وشونوما. يتبين أن معظم أراضي آسيا الوسطى الحالية كانت مستوطنات ومواطنا أصليا للشعب الآري. بناء على أدلة التاريخية الأخرى، من الواضح أن أفيستا كانت مكتوبة على 12,000 صفحة من جلود البقر باستخدام خط من الذهب، وكانت تحتوي على 102 فصل. وعندما غزا الإسكندر المقدوني فارس في عام 331 قبل الميلاد، قام بحرق النسخة الأصلية من أفيستا وألقى رمادها في الماء، لكن نسخة أخرى كانت مكتوبة على ألواح من الذهب تم نقلها إلى وطني وترجم نصها إلى اللغة اليونانية. هل يمكن أن تعتبر أفيستا ملكا لليونانيين؟ بهذه الطريقة يتم تقديم كبار الفرس. حسنا، من الصحيح أيضا أن التاريخ قد أثبت أن الأمة التاجيكية على مر الآلاف السنين من وجودها لم تقتصر فقط على العلم وحضارة البناء والثقافة، بل ساعدت أيضا الفقراء، ولم تشهد حروبا وصراعات حتى يومنا هذا. كما أن سياسة الدولة الحديثة للتاجيك هي سياسة الافتتاح والتعاون المتبادل المربح. فيما يتعلق بشخصيات العلماء الناطقين بالفارسية، لا مجال للجدل أو الخلاف، لأن أسماءهم وكلماتهم وآثارهم هي شهادة على ذلك. على سبيل المثال نسمع عن الدولة شاه محمودوف، أستاذ جامعة التعليم لطاجيكستان:
2: من فکر میکنم که این کار از جانب قوه ها و از جانب دایره ها و از جانب ملت های صورت میگیرد که شاید که تاریخی قوی یا تاریخی طولانی ندارم.
0: اعتقد ان هذا العمل يبدو من قبل القوى الدوائر والامم التي ليس لها تاريخ قديم. كما هو معروف في الظروف الحالية يتم استخدام التاريخ كأداة بقاء العديد من الأمم والدول. في السنوات الأخيرة أصبح من الواضح من خلال المناقشات بين الدول التي تقع في منطقة آسيا الوسطى أن الدولة التي ستنتصر هي تلك التي يمكنها أن تثبت من خلال التاريخ أن هذه الأراضي هي ملكها التاريخي، وهذه هي القوى التي من خلال الثقافة التاجيكية الفارسية اللغانية قامت بتخصيص صفحات تاريخية أو أدبية ومرحلة من لغتنا الأنفسهم، وبذلك ربطوا شخصياتنا الأدبية والثقافية والتاريخية والسياسية باسم أممهم وأعرها عبر وسائل الإعلام الاجتماعية ووسائل الإعلام الأخرى للعالم، موضحين أن شخصيات مثل خوارزمي، ابن سينا، زكريا الرازي، محمد الخجندي وغيرهم ينتمون إلى أمة أخرى، بينما يعلم العالم الآن أن هؤلاء هم أبناء الفرس والتاجيك. في العالم المعاصر يجب على الدول أن تكون لديها وثائق لإثبات وجود قوميتها وأممها لضمان المجتمع الدولي، ومن الواضح أن الدول الحديثة يجب أن تنشأ وثائق خاصة بها، ولذا فإنها تنسب إلى نفسها شخصيات تاريخية وعلمية معروفة على مستوى العالم وتخلق تاريخا خاصا بها، بينما هذه الشخصيات العبقرية لم تكن مرتبطة فقط بشعب أو الدولة أو الأرض، بل لم يكن أحد لتخيل حتى أنهم سيظهرون في التاريخ، يقول يعقوب يسنا العالم الأفغاني.
3: ما به گذشته تاریخی باید مراجعه بکنیم، ببینیم که تاریخ هزار سال پیش چگونه بودند. واقعیت‌های تاریخی
0: یجب ان نرجع الى الماضي لنرى كيف كانت التاريخ قبل 1000 عام. في الحقيقة كان لدينا في تلك الفترة أرض كبيرة تسمى خراسان الكبرى، وكانت هذه الأرض والحكومة التي كانت موجودة في تلك خراسان الكبرى هي دولة سمانين، وفي تلك الفترة لم يكن هناك دول مثل أفغانستان أو أوزبكستان وتركمانستان وحتى الجغرافيا المحددة التي تعرف اليوم بإيران. كانت جميع هذه الأراضي تعرف باسم إيران أو خراسان. لهذا السبب الأشخاص الذين كانوا يعيشون هناك سواء سميناهم ناطقين بالفارسية أو التاجيك في الواقع كانوا يعنون نفس الشيء. عادة ما يذكر المستشرقون الغربيون هؤلاء العظماء مثل الفرغاني، البيروني، وابن سينا، الإيرانيين، التاجيك، الفارسيين في كتبهم الهامة والمعترف بها مثل تاريخ الأدب البريطاني وتاريخ الأدب اليانبريكت باعتبارهم ناطقين بالفارسية سواء سميناهم تاجيك أو إيرانيين، لأنه في النهاية يشير المصطلح الفارسي التاجيك إلى نفس المعنى. من أجل أمة ترغب في امتلاك حضارة مثل حضارة الآريين يجب أن يكون لديها احتفالات مثل نوروز، مهرجان، وسادة، وتيرغون. أما بالنسبة لأمة ترغب في أن يكون لديها أحمد الفرغاني يجب أن يكون لديها البيروني وابن سينا والرازي، ومن أجل أمة ترغب في أن يكون لديها مولانا يجب أن يكون لديها سعدي وحافيظ ورداكي وعطار وفردوسي. أسماء ولغة هؤلاء الأعلام هي مرآة لأمة العظيمة، يقول الأستاذ دولت شاه محمودوف أستاذ التاريخ في جامعة الدولة للتعليم باسم صدر الدين عيني.
2: مو برای اونه که اثبات کنیم که این شخصیت ها شخصیت های تاریخی و شخصیت های فرهنگی هستن که متعلق به فرهنگ فارسی توچکی دارن. مو باید سند قوی.
0: اولا لکه نثبت ان هذه الشخصیات هي شخصيات تاريخية وثقافية مرتبطة بالثقافة الفارسية التاجيكية، يجب أن يكون لدينا مستندات قوية. من ناحية أخرى، الطرف الذي يقول إنها تركية أو تنتمي إلى قومية أخرى يجب أن يكون لديه مستندات أيضا. استنادا إلى المستندات العلمية الموثوقة، يجب أن نتمكن من إثبات ذلك. في وادي فرعونة من الماضي حتى اليوم لدينا مجموعة من الشخصيات البارزة في مختلف العلوم، مثل مسعود خوارزمي، أحمد الفرغاني، محمود الخجندي، أبو ريحان البيروني، وكلهم عاشوا في نفس المنطقة الجغرافية، وهذه المنطقة الجغرافية كانت تسمى في الماضي فرغانة، وبعضها كان يسمى خوارزم، وهذه المصطلحات تأتي من مصطلح أفيستا. في كتاب أفيستا تم ذكر هذه المصطلحات. على سبيل المثال، معنى كلمة فرغانة وفر نور أو إضاءة، أو فرغانة هو الشكل متغير لكلمة غارم التي تعني الحرارة أو الحرارة العالية، أو تشير إلى الجبال أو الجبال العالية، وهذه الكلمة ليست مرتبطة باللغة التركية أو عائلة اللغات التركية. هذه تحليلات لأسماء الجغرافية تثبت أن هذه الأراضي هي أراضي قديمة جدا لشعب التاجيكي. في هذه المناطق عاش العديد من أبناء الشعب التاجيكي المشهورين. على سبيل المثال، أحد الشخصيات الشهيرة هو أبو ريحان البيروني، عاش في مكان كان يسمى بيروني. لاحظوا أن لقب هذه الشخصية العظيمة والتاجيك، أي أن أسرة أبو ريحان كانت تعيش في خارج المدينة يسمى أورغانج، ولقب هذا المكان باسم بيروني، وأخذ أبو ريحان اسمه من هنا. كتب أبو ريحان البيروني حوالي 150 رسالة علمية وعملية، من بين هذه الأعمال وصل إلينا 40 عملا حتى يومنا هذا، وكان أعظم أعماله هو الآثار الباقية. تم كتابة أعمال هذه الشخصيات الشهيرة باللغة العربية وأحيانا باللغة الفارسية التاجيكية. إذا كانوا من الأتراك، ما الحاجة لأن يكتبوا باللغة الفارسية التاجيكية، وما الحاجة لأن يتخذوا لقبا تاجيكيا؟ اليوم يقول الكثير من الناس أن ابن سينا أوزبكيون، لكن في تلك الفترة لم تكن اللغة الأوزبكية قد تشكلت البعد. وكتب ابن سينا عن والدتي في أعماله معتبرا إياها ستارة. لماذا لم يذكرها أوزبكية؟ من خلال أعمال هذه الشخصيات العظيمة يمكننا القول إنهم مرتبطون بأمتنا وثقافتنا. اليوم تم ترجمة أعمال هؤلاء العظماء التاجيك إلى معظم لغات شعوب العالم، وكل منها يستخدم من قبل شعوبهم ودولهم من تدوير العلم والثقافة. ولكن ما الحاجة لتغيير القومية؟ أرو التاجيك أما لتاريخ كانت منذ أكثر من 5000 عام بمثابة الطريق الرئيسي للقوافل، مزيجا من الثقافات والحضارات، وكذلك نقطة تاريخية هامة للبشرية. وفقا للمؤرخين اليونانيين والعرب، كانت إنجازات التاجيك الثقافية والعلمية منذ القرون قد وضعت حدودا قومية في ثقافة الإنسان الثرية، واحتلت مكانة مرموقة. كما أنه لا يوجد مجال علمي أو ثقافي عالمي إلا وكان التاجيك قد أنتجوا فيه أعمالا عظيما. مسألة دور الشخصيات في التاريخ كانت موضوعا للنقاش منذ زمن بعيد، لكنها لا تزال موضوعا يثير الاهتمام. من ناحية العلمية، فإنها تعتبر محط اهتمام المؤرخين المحترفين والفلاسفة، كما أن العديد من العلماء بذلوا جهودا لحل مسألة دور الشخصيات في التاريخ. في كثير من الأحيان كانت هناك آراء متناقضة بشكل كامل حيال هذا الموضوع. كتب جورج فيلوزوف إذا كان بعض المفكرين في سعيهم لحذف الدور الفردي في التاريخ قد امتنعوا عن الاعتراف بالحدث التاريخي، فإن حركة البشرية باعتبارها عملية قانونية، حاول البعض من المعارضين الجدد أن يضعوا تلك الحركات تحت تأثير الهجوم على قوانين. جوهر هذه الحركات كان استعدادهم لنسيان أن التاريخ لا يزال في طور البناء الشعب، وبالتالي فإن النشاط الأفراد لا يمكن أن يكون له تأثير حاسم في ذلك. مستمعون الأكارم من دوشنبه إذاعة آواز التاجيك، استمعتم برنامجا المتعلق بدور كبار العلماء التاجيك في تطوير العلم والحضارة في المنطقة والعالم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأفاضل من دوشنبة إذاعة بادية طاجيك، الآن نقدم لكم تفسيرا تحت عنوان تعود محمية حيش النمور الطبيعية الحكومية إحدى المحميات الطبيعية في طاجكستان. محميات الطبيعية هي مجموعة من الآثار التي تم اكتشافها والكشف عنها نتيجة لتطور للطبيعة. يتم التعرف على هذه الآثار من قبل الناس باعتبارها آثارا ذات أهمية تاريخية وعلمية وثقافية وجمالية. على سبيل المثال، المواقع الطبيعية في متنزه طاجكستان الوطني وجبل تشيلدوكتارون واسكندركول وبحيرة الساريز والتشيلتشور تشما وهافتكول وما إلى ذلك. وهناك أساطير حول كل من هذه الآثار والتي لها أهمية علمية وتاريخية وثقافية وجمالية وتعليمية. وتعتبر مثل هذه الأمكان وجهات سياحية وتجذب انتباه السياح بشكل أكبر. ومن هذه الآثار حيش النمور التي لها أهمية خاصة. محمية حيش النمور هي مؤسسة حكومية لمناطق الطبيعية المحمية بشكل خاص التابعة لوكالة الغابات التابعة لحكومة جمهورية طاجكستان. وتقع هذه المنطقة الطبيعية التي تبلغ مساحتها 50,000 هكتار تقريبا في منطقة خطلون، وقد تم إدراج بعض كائناته في الكتاب الأحمر لطاجكستان. تعود محمية حرش النمور الطبيعية الحكومية إحدى المحميات الطبيعية في طاجكستان، وتقع في جنوب طاجكستان عند ملتقى نهر وخش مع نهر بانج. تم إنشاء محمية حرش النمور الطبيعية بقرار من المفوضية الشعبية للزراعة في طاجكستان في 4 نوفمبر 1938. وتقع المحمية في المناطق دوستي وجايهون وقبوديون الحالية في منطقة خذلون، وهي إحدى مناطق الجذب السياحي في منطقة وادي واش السياحية. تتكون معظم أراضي محمية حشر النمور من الأراضي العشبية، ومن بين الحيوانات النادرة بقي جافس بخاري واختفى النمر التوراني. تم إنشاء المحمية بقرار من مفوضية مجلس الشعب لجمهورية طاجكستان الاشتراكية السوفيتية في 4 نوفمبر 1938. أنشأت المحمية من أجل حماية مجمع الصحراء والسهوب والنباتات والحيوانات النادرة، وتبلغ مساحة الإجمالية أكثر من 50,000 هكتارا، منها 14,500 هكتار مغطاة بالغابات و 10,700 هكتارا مروج و 4,030 هكتارا بحيرات و 22,173 هكتارا صحراوية. سميت المحمية حش النمور نسبة لوجود أحد أندر أنواع الثدييات المفترسة، وهو النمر مقط. تم العثور على هذا النوع من الثدييات في أراضي المحمية حتى 50s من القرن الماضي. ذكر العالم الروسي بوتوبوف في عمله عصا النمر عدة حوادث مواجهات بين البشر والنمور،
تم تسجيل وجود النمر في أراضي المحمية في الصيف عام 1953، ولا توجد حاليا معلومات حول وجود هذا النوع من النمور في الطبيعة وحدائق الحيوان في العالم. ووفقا لبعض العلماء الحيوان، اختفى هذا النوع ليس فقط في طاجكستان ولكن على كامل سطح الأرض. تتمتع المحمية بمناظر طبيعية مختلفة، فمن ناحية منطقة صحراوية ومن ناحية أخرى منطقة غابات، وتحيط بالمحمية العديد من البحيرات، مما يضيف المزيد من الجمال والتنوع إلى الطبيعة. تقع أراضي المحمية أيضا أسفل نهر الوخش. يوجد حاليا أكثر من 20 بحيرة متبقية في أراضي المحمية. تعود بحيرة المحمية موطنا للطحالب والقشريات والسرطانات والخنافس المائية والرخويات والأسماك وغيرها من الحيوانات المائية. ويعيش حاليا في بحيرات المحمية 16 نوعا من الأسماك، بعضها من الأنواع مستوطنة أي ذات نطاق توزيع محدود. نباتات المحمية غنية جدا أيضا، وبحسب معلومات الباحث الميداني ينمو في أراضي المحمية 604 نوعا من النباتات، ومن بين هذه الكمية 322 نوعا من النباتات العلفية و 49 نوعا من النباتات التقنية و 44 نوعا من النباتات الطبية و 10 أنواع من النباتات الصالحة للأكل. يعود عالم الحيوانات والنباتات كجزء من الطبيعة الحية، أحد مصادر جمالها المهمة. وقد أصبحت مسألة حماية الطبيعة من وجهة النظر الحفاظ على أنواع مختلفة من الحيوانات والنباتات من القضايا الملحة وقضايا اليوم على كامل سطح الأرض. تقوم حكومة جمهورية طاجكستان والهيئات الميدانية ذات الصلة والمنظمات العامة البيئية بتنفيذ خطط وتدابير مختلفة في مجال حماية التنوع البيولوجي لهذه المحمية وتخزينه واستخدامه المستدام، بحيث تلبي حالة الطبيعية لمحمية المعايير الدولية لمناطق المحمية ولها صفة محمية المحيط الحيوي. ولذلك فإن الموقف العقلاني تجاه الطبيعة وزيادة الوعي البيئي لمجتمع هي العوامل الرئيسية التي ستلعب دورا فعالا في حماية التنوع البيولوجي والحفاظ عليه في المستقبل. مستمعون الأفاضل من دوشنبه إذاعة وادي الطاجيك، استمعتم تفسيرا تحت عنوان تعود محمية حرش النمور الطبيعية الحكومية إحدى المحميات الطبيعية في طاجكستان.

مستمعون الأكرم من دوشنبة إذاعة أباديا الطاجيك، ألن تستمعون إلى حلقتنا الثقافية تحت عنوان صدر الدين عيني، أحد الشخصيات الباردة الأولى والبطل الشعبي الطاجيكي. ولد صدر الدين عيني في 15 أبريل 1878 بقرية سكتاري التابعة لمنطقة نجدوان بمنطقة بخارى من أسرة فلاحية فقيرة. يقضي طفولته بين الناس المجتهدين والمزارعين والحرفيين في القرية. القصص والأساطير الغريبة والأغاني العاطفية والحكايات والأمثال الحكيمة التي سمعها من أشخاص أذكياء قدمته إلى العالم السحري لفعله.

جاء إلى بخارى عام 1890 بهدف الدراسة، وفي السنوات الأولى يضطر إلى ذلك بسبب الحاجة والفقر. تقديم خدمات الزملاء الدراسة في المدرسة والملاي الأثرية والإقاء المحاضرات في أوقات فراغهم، إيجاد الطريق إلى البيئة العلمية والأدبية للبخارى، والتواصل مع المثقفين المستنيرين، وخاصة التعرف على أفكار أحمد دونيش التربوية، كان له تأثير مفيد على تطوره الفكرية. بعد تخرجه من المدرسة ربط أنشطته الأدبية والعامة بقضية التعليم، وشارك في إنشاء مدرسة الطريقة الجديدة وإصلاح التعليم. ولم تكن هذه التصرفات التي قام بها نتيجة ارتباطه بالتيار الإصلاحي الجديد خالية من العيوب الأيديولوجية، لكن رغم ذلك وفي نفس ظروف الاستبداد والتعصب الديني اعتبر عملا مخالفا لنظام الإمارة. خلال الحرب العالمية الأولى اشتد اضطهاد حكومة الإمارة، وفر العديد من التقدمين من البخارى. ذهب صدر الدين عيني أيضا إلى قلتبة وعمل في المصنع للقطن لبعض الوقت، ثم سافر إلى قرشي وسمرقند وخوجان وفرغونة، وفي كل مكان شاهد مشاهد القمع والاستغلال الرهبية وحالة المؤسفية للعمال والفلاحين، وتزايدت كراهيته للنظام القائم. وبعد عودته إلى البخارى لم يعد يقتصر عمله على الترويح لمدرسة والتعليم، بل أصبح يتعامل أكثر من ذي قبل مع القضايا السياسية أيضا. وفي أبريل 1917 أثناء هجوم قوات المقاومة قبض عليه أهل الأمير وعوقب بوحشية ب75 جلدة. أنقذه الجنود الروسي من السجن وأحضره إلى الكودون، وبعد العلاج في المستشفى لمدة شهرين تقريبا ذهب إلى سمرقند في 3 يونيو من نفس العام، واختار ذلك المكان مقرا الدائم له. ارحبوا بثورة أكتوبر بكل سرور، فهو يخدمها منذ الأيام الأولى ويشارك بالنشاط في بناء حياة اشتراكية جديدة. منذ عام 1918 كان يعمل في نظام التعليم العام وفي أول الصحفات الثورية الطاجيكية والأوزبكية. بعد تأسيس جمهورية بخارى الشعبية السوفيتية خدم لفترة في القنصلية ثم في مكتبها التجاري في سمرقند. يعمل منذ عام 1926 كمستشار ومحرر أدبي في دار النشر الحكومية الطاجيكية. في عام 1934 شارك في المؤتمر الأول لاتحاد الكتاب عموما، وانتخب عضوا في مجلس إدارة اتحاد كتاب اتحاد الجمهورية الاشتراكية السوفيتية. وفي عام 1943 أصبح عضوا فخريا في أكاديمية العلوم في أوزبكستان. في عام 1948 منحه المجلس العلمي لجامعة ولاية لينينغراد لقب الدكتورة في فقه اللغة. وفي عام 1951 تم انتخابه أكاديميا وأول رئيس لأكاديمية العلوم في طاجيكستان. وتتألف أعماله الأدبية من الشعر والنثر. كتب قصائده الأول تحت أسماء مستعارة الفقر والجنون والسفلين، بينما كان لا يزال يدرس في المدرسة. منذ عام 1895 اتخذ الاسم المستعار عيني واشتهر في الأدب بهذا الاسم. كانت قصائده المدرسية تكتب على غراء الشعراء الماضي والمحدثين، وكانت تتعلق في معظمها بالمزاج والحياة في فترة تعليمه.
وقد أدرجت بعض قصائده في التذكرة والبياز في ذلك الوقت. وفي وقت لاحق خلال أنشطته التعليمية يقرأ قصائد

التعليمية. يتمتع الكتاب المدرسي تذهيب الصبيان والنقاصية المجازية الدوتة والأثة بأهمية التعليمية والاجتماعية، وهو من أفضل أعمال ما قبل الثورة. بعد انتصار ثورة أكتوبر ربط حياته وإبداعه بمصير شعب سوفاتيل المقاتل والبناء، وخلق الأمثلة الأولى للشعر الثوري، قصائد كتبها صدر دون عيني في الأعوام 1918 إلى 1921، مسيرة حرية تكريما لثورة أكتوبر، الثورة، المسيرة العالمية، عيد العمال وغيرها. في مجلة شعلة الثورة نشرت صحيفة أصوات العمال. كتب خلال هذه السنوات العديد من المقالات الصحفية في مختلف المواضع السياسية والاجتماعية والثقافية، موضحا للجمهور جوهر الأحداث اليومية خلال الثورة، وتدريجيا شعر بالحاجة إلى تصوير صورة أبطال ومؤسس المجتمع الاشتراكي في الإبداع الفني، واعتبر النثر هو الشكل الأنسب لإنجاز هذه المهمة، فانتقل إلى كتابة النثرية. في عام 1920 كتب قصته الأولى ظلام بخارى، مستعينا بالوثائق والحقائق التاريخية لكشف الفضائع والماسي التي حدثت في الأيام الأخيرة للإمارة. بعد ذلك ألف قصته الأخرى مغامرة التاجيكي الفقير، ونشرت أجزاؤها الأولى في الصحيفة صوت التاجيكية عام 1924 إلى عام 1925، وفي عام 1927 نشرت القصة بأكملها في كتاب منفصل بعنوان أودينا. يصف هذا العمل حياة التاجيك في جبال الشرق بخارى عشية الثورة. في عام 1930 صدرت أول روايات للمؤلف دوخوندا، والتي تغطي الحياة قبل الثورة وفترتها والحروب الأهلية، وتظهر نضال الشعب التاجيكي من أجل الحرية وبناء إرادة جديدة. في عام 1935 تم نشر أعظم رواية صدر دون عيني العبيد. هذا عمل يعكس حياة شعبنا لأكثر من 100 عام، ويحكى كيف خرج من الدولة المضطهدة إلى حياة اشتراكية سعيدة. إن العمل العظيم لصدر الدين عيني الذي كرس حياته كلها لخدمة البشرية وأوضاع في عالم المعرفة نورا لن يخبو، سيترجم وسيبقى إلى الأبد. تم تسمية العديد من الشوارع والمناطق المأهولة بالسكان في الجمهورية باسم صدر الدين عيني. وفي أعوام 1935 و 1949 و 1953 تم الاحتفال بذكرى السنوية لحياته وعمله، وفي عام 1978 تم الاحتفال رسميا بذكرى المئوية لميلاد الرجل العظيم في تاريخ الأمة، وفي عام 1977 تم نصب تمثال ضخم وتمثال نصفي له في عاصمة دولتنا المستقلة وفي عدة مدن ومقاطعات في طاجيكستان وأوزبكستان. وقد تم إنشاء متحف صدر الدين عيني الأدبي في دوشنبه ومتحف صدر الدين عيني التذكاري في سمرقند، وهما من المواقع الحج المميزة في العالم. سميت باسم جائزة الأدبية الخاصة لاتحاد كتاب الجمهورية، والتي تمنح مرة كل عامين لكتاب طيبين. وفي مدينة دوشنبه تم بناء حديقة الترفيهية والاستقراء التي تحمل اسم صدر الدين عيني وضريح العيني. في عام 1997 بأمر من رئيس جمهورية طاجيكستان يعود صدر الدين عيني أحد الشخصيات البارزة الأولى في الجمهورية، والذي حصل على أعلى لقب الدولة لبطل طاجيكستان. مستمعون الأكارم، من دوشنبه إذاعة أواد طاجيك استمعتم حلقتنا الثقافية تحت عنوان صدر الدين عيني أحد الشخصيات البارزة الأولى
والبطل طاجيكستان.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى نشرة إخبارية من صوت التاجيك الدولية، وهذه عناوينها: لقاء وزير خارجية مع نائب رئيس وزراء وزير خارجية جمهورية باكستان إسلامية. لقاء مع وزير خارجية قرغيزستان. يوم عاملين في النقل البري في طاجيكستان. ذكرى 35 استقلال، مشارع جديدة في يوان. مستمعون أعزاء، الآن تستمعون أهم الأنباء المحلية والخارجية. في 24 من يوليو لعام 2026، وعلى هامش اجتماع دوري لمجلس وزراء خارجية دول أعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون في مدينة تشولبو أتا بجمهورية قرغيزستان، جرى لقاء بين وزير خارجية جمهورية طاجيكستان معالي سيد سراج الدين مهري الدين ونائب رئيس وزراء وزير خارجية جمهورية باكستان إسلامية معالي سيد محمد إسحاق دار. وخلال اجتماع تبادل الجانبان وجهت النظر حول قضايا ملحة للتعاون الصناعي، فضلا عن تعزيز التعاون بين طاجيكستان وباكستان في إطار منظمة إقليمية دولية. وفي ختام اللقاء أكد الجانبان استعدادهما طمع لتوطيد أواصر العلاقات الصناعية بين بلدين، لا سيما في مجال اقتصاد وتنمية تبادل تجاري والصناعة والطاقة. في 24 يوليو لعام 2026، وعلى هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون، تلقى وزير خارجية جمهورية طاجيكستان سيد سراج الدين مهري الدين بوزير خارجية جمهورية قرغيزستان سيد جينبيك كولبايف. وخلال لقاء جرى مناقشة مسائل التطور وتعزيز العلاقات الصناعية ومتعدد الأطراف، مع إلياء اهتمام خاص لآفاق التوصيل التعاون التجاري واقتصادي، فضلا عن العلاقات الثقافية والإنسانية. كما تبدل الجانبان وجهة النظر حول موضوعات الهامة على جدول العمل الدولي، وعرب عن استعدادهما لمواصلات تعزيز التعاون في إطار منظمة دولية، لا سيما منظمة أمم المتحدة ومنظمة شانغهاي للتعاون وغيرها من هيئات دولية. في 25 من يوليو تم تحديد يوم عملنا في مجال النقل البري في طاجيكستان، حيث يتم تنفيذ النقل 94.7 بمئة من البضاعة و 97.5 بمئة من الركاب في طاجيكستان عن طريق النقل البري. إن مكانة وتطور المجموعة النقل لجمهورية في ظل ظروف طاجيكستان جبلية وتشكيل بنية تحتية لنقل، لا سيما النقل البري، يعد أحد عوامل رئيسية لتقدم الاقتصادي الوطني، ويساهم تطور القطاع النقل البري في طاجيكستان في تقدم جامع القطاعات الاقتصادية المرتبطة به، مما يظن خلق فرص عمل جديدة وتحسين البيئات الاجتماعية في المجتمع. في 24 من يوليو وضعت 3 منشآت صحية جديدة ومصنع إنتاج قيد استخدام في منطقة يوم. وفي ريف تشخو افتتحت نقطة طبية في قرية غولافشون 3 منشآت حديثا. وفي ريف نورين افتتح مبنيا جديدا لمركز صحي ريفي أولي من ماي. واصنع افتتاح المنشأة الذي جرى بمشاركة رئيس قطاعات خطلون دولة الإسرائيل ورئيس منطقة يوون إكرام الدين والزودة أفيد بأن نقطة الطبية في غولافشون 3 تتكون من 3 غرف العمل ومخصصة لعمل 5 موظفين في قطاع الرعاية الصحية. يتكون مركز الصحة الريفي أول من ماي من 8 غرف عمل وهو مجهز بمعدات الطبية الحديثة. ومع وضعه قيد استخدام تم خلق 8 فرص العمل الجديدة. وأفضى السلطة التنفيذية إدارة المنطقة يوون قائلا إن افتتح هذه المنشآت لقد أنجز في إطار استعداد لاحتفال بالذكرى 35 استقلال دولة طاجيكستان، وهو يساهم في تطوير البنية التحتية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات الطبية وخلق فرص عمل جديدة. مستمعينا الأعزاء، استمعتم نشرة أخبار من أهم الأنباء المحلية والخارجية.

السلام عليكم، تحية طيبة لكم أيها المستمعون الأعزاء ومحبون جدا. هذا هو برنامج علاقات دبلوماسية بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية إيطاليا. تتطور علاقات الدبلوماسية بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية إيطاليا التي أقيمت في 15 مايو 1992 وتتصل منذ الأكثر من ثلاثة عقد على أساس من احترام المتبادل وثقافة وتعاون منصف المتبادل. وخلال هذه فترة تحولت الروابط بين بلدين من حوارات رسمية عديدية إلى علاقات استراتيجية مهمة ومتعددة الأوجه، حيث أصبحت إيطاليا واحدة من أهم الشركاء الرئيسيين والموثوقين لطاجيكستان في الاتحاد الأوروبي. ويتم التمثيل الدبلوماسية لطاجيكستان في إيطاليا عبر سفارة طاجيكستان في فرنسا، بينما يتم التمثيل الدبلوماسي الإيطالي في طاجيكستان عبر سفارة إيطاليا في أوزبكستان. ويشارك الحوار المنتظم على أعلى مستويات ومشاورات السياسية بين وزارة الخارجية البلدين محور أساسي لروابط السياسية. وتعتبر زيارات الرسمية لرئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي الرحمن إلى إيطاليا ودولة الفاتيكان في أبريل 2024 حدثا تاريخيا وصفحة جديدة في تاريخ علاقات صناعية. وفي إطار هذه الزيارات عقد لقاءات مثمرة مع وزير وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ورئيس إيطاليا سيرجيو ماتاري، حيث تم توقيع على عزمات مهمة من الوثائق للتعاون بما في ذلك اتفاقية في مجال الأمن ومكافحات جريمة المخدرات وإلغاء إجراءات التأشيرات لحامل الجوازة الدبلوماسية والسياحة وبرامج التعاون الثقافي وعلمي، مما ساهم في تعزيز القاعدات القانونية لعلاقات بشكل كبير. وفي المجال الاقتصادي والصناعي يتمطأ التعاون بين بلدين بأهمية الاستراتيجية، ويتجلى أبرز مثل على هذا التعاون في مشاركة الشركة بالباليني إمبراجي سابقا إيطالية عالمية شهيرة في البناء السدي محطرهم الكهرومائية، الذي يعد مشروعا أيويا للطاقة في طاجيكستان. كما أن شركة مشتركة مثل جافاني وكاريرا في قطاع الصناعات الخفيفة تعمل بنجاح منذ سنوات في تصنيع قطن وإنتاج الملابس لمعيار الروبي. وفي وقت نفسه يبذل كلا بلدين اهتماما كبيرا بتوسيع التجارة في مجال الزراعة وإسراد تكنولوجية تصنيع المنتجات واستخراج المعادن النادرة ومواد بناء. كما يشكل التعاون في مجال العلوم والتعليم والبيعات جزءا مهما من العلاقات وفي الإطار دبلوماسية علمية. وبفضل خبرة الغنية إيطاليا في دراسات أنهار الجليدية في جبال الألب، تتعاون إيطاليا عن كساب مع العلماء الطاجيك في إدارة موارد المائية وحماية أنهار جليدية وتغير مناخ، وتدعم باستمرار المبادرات دولية لطاجيكستان في هذا المجال، وسنويا من خلال برامج التدريبية ومناح الدراسية يدرس الشباب ومتخصصون الطاجيك ويتألقون تدريبا في الجامعات ومراكز البحثية الممتازة في إيطاليا مثل تيراسي وروم وميلانا. وعلى المستوى الإقليمي ودولي تتعاون طاجيكستان وإيطاليا بنشاط في إطار منظمة أمم متحدة ومنظمة أمن والتعاون في أوروبا وصيغة آسيا وسطى إيطاليا، وتقدم إيطاليا تقديرا عاليا دولي
دورا طاجيكستان في تأمين الأمن الإقليمي ولا سيما على حدود مع أفغانستان ومكافحة إرهاب وتهريب المخدرات، وتعتبر طاجيكستان شركا موثوقا في آسيا الوسطى. وتظهر هذه العلاقات أن لدى البلدين عزيمة وإرادات قوية لتوسيع روابط في جميع المجالات. وفي 20 إلى 23 يوليو تقام في مدينة تيرلياس بجمهورية إيطاليا دورة تدريبية دولية لدبلوماسية علمية التي يشارك فيها من جمهورية طاجيكستان عضوا مجلس النواب في مجلس عالي لجمهورية طاجيكستان سيووش نابوزادة وموظف في المركز دراسات وتطبيق مصادر الطاقة المتجددة بجامعة فيزيائية وتكنولوجيا الذي يحمل اسم معروف بأكاديمية علوم وطنية في طاجيكستان رزوان بهرومزادة. وتكمن أهمية هذه الاجتماع عالي المستوى في تبادل الخبرات وعرض الإمكانات العلمية للبلاد ودراسات عالية حديثة لدبلوماسية العلمية وتعزيز الروابط العلمية الدولية. تقوم دورة التدريبية الدولية بمبادرة من الأكاديمية العالمية لعلوم بالتعاون مع جامعة الأمريكية للتقدم العلوم. ويشكر في أعمالها الممثلون عن منظمة علمية دولية مرموقة وعلوم باريضان ودبلوماسيون وسياسيون ومتخصصون من دول مختلفة. وفي إطار دورة تدريبية يتم بحث لقضايا الدور العلمي في تعزيز علاقات دولية واستخدام عادلة العلمية في العملية لاتخاذ قرارات السياسية وتعاون علماء مع دبلوماسيين وسياسيين وتعزيز علمي على دبلوماسية ودور دبلوماسية في تطوير المشاريع العلمية الكبرى. كما يناقش مشاركون قضايا عالمية مهمة بما في ذلك تغير المناخ وأمن الأوضاع وحماية التنوع البيولوجي ومنع التجارات الغير المشروعات بحيوانات النادرة وتطوير التكنولوجيا الحيوية وتعزيز التعاون العلمي الدولي. مسامعون أعزاء ومحبون جدا، هذا هو برنامج علاقات دبلوماسية بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية إيطاليا.

السلام عليكم مستمعينا الاعزاء، من دوشنبه ذاتنا اواز تاجيك نقدم لكم تفسيرا بعنوان قلعه حصار. بغرض تنمية الثقافة الوطنية على الصعيد الدولي وتطوير الريف والسياحة وإحياء الحرف الشعبية، أعلن مؤسس السلام ووحدة الوطنية زعيم عمر رئيس جمهورية طاجكستان فخامة الإمام علي رحمن أعوام 2019-2021 أعوام تنمية الريف والسياحة والحرف الشعبية. يشهد تاريخ أن قلعة حصار ومجموعاتها الأثرية تعد إحدى مراكز الحضارات العالمية، وهي رمز لثقافة طاجكستان التي تمتد لأكثر من 5000 عام، كما تعتبر من الكنوز الثمينة للشعوب الآرية في آسيا الوسطى. تقع قلعة حصار تاريخية وثقافية في مدينة حصار، ومعنى لفظي لكلمة حصار هو قلعة. كانت حصار في عهد البش وزمان زردوش تشكل دولة مستقلة تسمى شومان، وقد ذكر اسم شومان في جزء زند وزن من كتاب أوستو. كإقليم ومعني هذه الكلمة هو نتوء الجبهة، أي المكان المرتفع. تعتبر تعود المكتشفة الأثرية في التلات الغازيون إلى نهاية العصر البرونزي وبداية عصر الحديد، وهي المعروفة في تاريخ باسم حضارات الحصار. تشمل حضارات حصار مكتشفة مواقع تاريخية عديدة في طاجكستان وآسيا الوسطى، وتعود إلى ألفية السادسة حتى الثالثة قبل الميلاد. تتكون قلعة من ثلاثة أجزاء رئيسية: الجزء الأولي وكان مقرا لحكام وأمراء، الجزء الثاني وهو مكان الإبل، الجزء الأساسي ويضم سكانة الجنود. يحيط بقلعة الحصار سور دفاعي على مسنن يبلغ ارتفاعه عن سطح القلعة 3 من 5 متر، وعرض سطح السور 10 أمتار. وتبدو مدينة الحصار كلمة من مقال الحاكم كراهة اليد، لا يمكن دخول القلعة إلى عبر البوابات. وفقا لشهادات العقيد في الجيش القيصري روسي لاغوفيت الذي زار حصار عام 1880، كانت مدينة حصار محطة بسور ضخم طوله العشرات الكيلومترات مع 4 أبراج لمراقبة، وكان لها 5 بوابات هي خوكي سفيد، تشانغوب، شاكري أبدوز وبركة الأسماك. تعرف حصارات هذه الأرض باسم ثقافات حصار، وقد شرع العالم سوفيا تيو أوكلانديكوف في دراساتها منذ عام 1948 ميلادي، وخلال عملية التنقيب تم العثور على أكثر من 680 أثرا يعود إلى العصر الحجري. ونتيجة لأبحاث الأثرية تم الحصول على مواد متنوعة في الحدود المدينة حصار وما حولها حتى يومنا هذا. وبحسب علماء الأثار فقد عرف الحصار دائما كمركز لتجارة وزراعة، وكان طريق الحرير العظيم يمر من هنا. وبناء على مجموعات المعالم التاريخية ومعمارية وأسوار المدينة المتبقية التي تشمل أيضا مواقع تنقيب حول مدينة حصار، تم تأسيس محمية حصار ثقافية في 28 يناير 1982 ميلادي. حصلت المحمية على اسم المحمية التاريخية والثقافية لحصار، ومنذ 30 يوليو 2009 ميلادي نالت صفة المحمية الدولية والجمهورية، وهي محمية من دولة كمعلم معماري. تعد هذه المحمية نموذجا قديما لفن الإمارات لدى شعب الطاجيكي، وتضم
معالم تاريخية تالية: قلعة حصار، مدرسة القديمة ومدرسة الجديدة، غريه القديمة، بوابات أرك القلعة، مسجد الحجري، زريح مخدوم الأعضاء، خان القوافل الجوري، مدرسة بركة أسماك، أماكن الوضوء، مسجد الأدنى، متحف الحصار لتاريخ العصر. هذه المنطقة ضريبة في القديم، حيث وجد فيها مركز حضاري رافع منذ الأكثر من 3000 عام، ويعمل هنا علماء أثري ومؤرخون في تنقيب وبحث العلم، وتشهد نتائج مكتشفاتهم على أن لشعب تاجيكي تاريخا وثقافة عريقة وغنية في بناء المدن. ذكر اسم حصار شادمان لأول مرة في الأثر التاريخي شهر الظفرنامة لشرف الدين علي يزدان قرن 15 ميلادي كعهد ولاية إمبراطورية تيمورية، كما أوراد محمد بابور 1483 1530 ميلادي في كتابه البابورنامة معلومات كثيرة حول حصار. في ظل عهد الاستقلال أولت دولة وحكومة جمهورية طاجيكستان بفضل المبادرة وجهود القائد الدولة زعيم أمة إمام علي رحمن اهتماما خاصا بتاريخ وثقافة ومعالم الأثرية لشعب وبلاد، حيث تحققت إنجازات ملموسة لا مثل لها في تاريخ شعبنا. ومن أبرز نجاحات طاجيكستان المستقلة إحياء التقاليد وثقافات الوطنية لطاجيك، منح اللغات الطاجيكية مكانتها الحقيقية كاللغة للدولة، تعرف التراث العربي والتاريخي والثقافي لشعب الطاجيكي على المستوى دولة، احتفاء دائم بشخصية الخالدة وأبناء أمة البارزين، إدراج مدينة سرزم ومنتزه الوطني لطاجيكستان في قائمة التراث العالمي ليونسكو، تسجيل ششمقان نوروز وشيبالاو وشكان في قائمة التراث الثقافي غير المادي لبشرية. تعد قلعة حصار واحدة من المعالم التاريخية الثمانية التي أدرجت في قائمة التراث الطبيعي ليونسكو. ومن الجدير بالذكر أن حصار استعادت مكانتها كمدينة في عام 2016 ميلادي، وبمبادرة من المؤسس السلام ووحدة وطنية زعيم أمة، فقد تم احتفال بذكرى 3000 لحصار في 27 أكتوبر 2015 ميلادي بمستوى عال من الرقي وازدهار بحضور ضيوف وسياح من جميع أنحاء العالم. إن احتفال بالذكرى 3000 لحصار إلى جانب الاحتفال بذكرى 2500 لمدينة استرفشان و 2700 لمدينة كولاب، يأتي ضمن السلسلة احتفالات بحضارات وتاريخ الشعب الطاجيكي بهدف دراسة ومعرفة التاريخ الأمة بشكل أفضل وأوضح. في فترة زمنية قصيرة جدا صارت بلادنا المستقلة تحت قيادة زعيم أمة معظم على نهج الذي سلكه أجدادنا طوال وجودهم، محافظة على لغات وثقافة وجوهر وطني لشعب الطاجيكي لقرون قديمة. لذلك يتوجب علينا أن نحمي أثر أجدادنا ونوارسها لأجيال القديمة، وأن نسعى لتخليد ثقافات وحضارات ولغات وسائر القيم ومقدسات الوطنية. مستمعون أعزاء، من دوشنبه ذات نواز تاجيك نقدم لكم تفسيرا بعنوان قلعة حصار.

السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء وأفاضل. هذا هو برنامج حياة أحمد دانش وإبداؤه. ولد أحمد دانش عام 1827 ميلادي في البخارى في عصرة الملامير ناصي. كان والده في عاصل من ناحية الشوفيكام، وقد قدم في شبابها إلى بخارى لطلب العلم، وتخرج هناك في مدرسة دينية وتزوج فيها. وكان دانش بمعنى عالم أو حاكم هو تخلص الأدبي لأحمد. وبإضافة إلى ذلك كان يلقب أيضا أحمد ذي الرأس الكبير بسبب كبار حجم رأسه. وكان أحمد هو الولد الواحد في أسرة الأمير ناصر. إذا مات جميع الأطفال الآخرين الذين ولدوا قبله وبعده. تعلم أحمد دانش قراءة وكتابة في منزله في مدرسة خصوصية لوالدته التي أنشأتها لمحو الأمية الأطفال. ومنذ سن السابعة أو الثمانية نشأ في قلبه الحب الكبير للشعر، وبعد يكتب قصائد شبابية موضونة، كما كان شغوفا جدا برسم ونقش. وكما كتب هو نفسه في ذكرياته، كان يرسم صورا أو أشكالا مختلفة على جدران منزلهم وعلى الواح الخشبية. وفي الوقت نفسه بدأ يتعلم اللغات العربية بمفرده بشكل مستقل. وفي الفترة ما بين عام 1837 و 1838 ميلاديا تقريبا، أرسله والده إلى مدرسة القرى ليحفظ القرآن الكريم ويطبها القارئان ويكسب عيشه بهذه الوصلة. لكن أحمد دانش لم يكن مائلا إلى حفظ القرآن بشكل عام دون فهم. على ذلك كان يعاني منذ طفولته من لصغة صعوبة في النطق، فنفر من تلك الدروس وكان يهرب منها ويقضي معظم وقته في مجلس رواة التاريخ والقصاص. ولما رأى والده حالة ابنه هذه أخرجه من تلك المدرسة وألحقه بمدرسة عليا، مدرسة دينية، تقريبا في عام 1842 1803. لم يشبه منهج المدرسة الدينية الذي كان يعتمد أساسا على تعليم اللغات العربية ومنطق وعلوم الدينية الأخرى طموح أحمد دانش فقط. كان يستعب هذه الدروس بنجاح ثم يخصص بقية ساعة فراغه لدراسات علوم وفنون التي لم تكن تدرس في مدرسة بخارى. فدرس بشكل مستقل كل من رياضيات وعلم الفلك وحيات وعلوم الطبيعية وجغرافية وتاريخ وفلسفة شرقية. وفي عام 1855 ميلاديا تقريبا تحقق بخدمات البلة الأمير نصر الله، وكان في بداية يعمل في نسخ الكتب الطب وعلم الفلك. وبعد أن وقت المانية أستاذه أيانه الأمير مهندسا ومعماريا لبلاط بدلا منه، سافر أحمد دانش إلى مدينة سانك بيتربورغ 3 مرات. وفي المرات الأولى عام 1857 ميلادي سافر بأمير من أمير نصر الله ككاتب للسفارة لبعثة دبلوماسية. وبعد وفاة الأمير نصر الله عام 1860 ميلادي جلس أمير مزفر على عرش الإمارات. وفي العام 1869 ميلادي سافر دانش ل
الإمارة ثانية إلى بيتربورغ، ثم سافر الإمارة الثالث عام 1873 ميلادي. فتحت سفارات إلى روسيا أمام عين أحمد دانيش علما جديدا كليا. فدانيش الذي نشأ في بيئة التخلف الاقطاعي ولم يخرج خط من بين الجدران أربعة مظلمة إمارات البخارى، أدرك تماما أن الإمارات البخارى مختلفة من جميع النواحي الاقتصادية والثقافية، وأن سكانها يعيشون في الغفلات وجهل. وفي هذه السفارات عرف أحمد دانيش عن كساب على علوم الثقافات ونظم الحكم وبعض أحداث السياسات في روسيا وأوروبا. وكان لرحلته الثالثة إلى روسيا أثر بالغ في تشكيل نظرته لعالم وأفكاره. وعندما رأى تقدم الهائل الروسي حائل الروسية مقارنة ببخارى، مثل تطور الصناعات والتقنية العسكرية وفنون الإمارات، أيقن أحمد دانيش أنه إذا منح إنسان العلم ومعرفة فإنه قادر على صنع معجزات مدهشة على وجه الأرض. كان ظروف حياة أحمد دانيش صعبة وقصية، فمن ناحية كانت هذه السنوات في حياته فترة من الخيبات ويعس والحزن، إذا تبعدت أماله في تحسين الأوضاع المتدهورة لبلاده ورعيات، وكان يرى نفسه واحدة في مجتمع قائم على ظلم ورعايات الجهل. وفقا ذلك اشتدت في هذه السنوات هجومة سرية وعلانية من حاشية الأمير متملقا وعلماء دين متصابين ضده بشكل أقوى مما مضى. فكان أحدهم يصفه بأنه غير شكير وجاهد لنعمته، وآخر ينعته الكافي، وبعضهم يقول أنه المتكبر ومغرور، وآخر يتحمله بأنه ساحر وكاهن. حيث حاول بشرط طرق تشوية سمعتيا بين الناس، لكنهم لم ينجحوا في كسر الروحي المعنوية، فقد كان له بين شعراء وعلماء المحبين لمعرفة وتقدم في ذلك العصر مهيبون واصدقاء الكثير، كانوا يدعمه بإخلاص وتضحية، يقدرون ذكاؤه وعلمه وثقافته، ولم ينتركه في عزلته القط. وكان بيت دانيش قيداً دائماً للشعراء وأدباء وعلماء وموسيقيين، حيث كانوا يعقدون فيه الصالونات الأدبية وعلمية وموسيقية. وكان من أبرز شعراء ذلك العصر الذين يزورونه له أحياناً شاهين ومضطرب وتمكين. وقد نظم الشاهين قصيدة في مدح دانيش وبعد قراءته لكتابات نوادر الواقعة، وقام مضطرب بتخميسه، حيث انتقد فيها لأعداء دانيش وحقدا عليه بشدات ولامهم توبيخا لذيعا. توفي أحمد دانيش عن عمر يناهز 70 عاما في الفترة ما بين 21 مارس و 22 أبريل من عام 1897 ميلادي في مدينة بخارى. وقد اعتبر أهل العلم وأديب وكثير من محبيه وتلاميذه وفاته بحزن وعسى عميق، خسارة فضيحة لعلم ومعرفة وحياة الثقافية وعلمية في ذلك العصر. في ميراث أدبي وعلمي وفلسفي لأحمد دانيش يحظى الكتاب من مؤلفة بأهمية كبيرة، خاصة أحد هذين الكتابين يحمل
اسمه نوادر وقاي. وآخر هو رسالة لم يضع لها المؤلف الاسم، ويتكون مضمونها من تحليل تاريخ سلطنة الأمراء المنغيتيين وأحداث المنغيتيين وأحداث سياسية في ذلك العصر، والتي نسميها نحن اصطلاحا رسالة تاريخا. وقد أمضى المؤلف الأكثر من 10 سنوات من عمره في تأليف الكتاب نوادر وقاي. وقد نوقف دونيش في كتاب نوادر وقاي مطولا وبشكل مفصل عند موضوع تربية أجيال الناشئة وأساليب تعليم قطاع تل وإبداعات وابتعاد مدرسة ابتدائية ومدرسة أولياء عن متطلبة الحياة الواقعية، كما ضمن الدونيش في الكتابات نوادر وقاي وصفا لرحلات لتين لقام بهما إلى روسيا. وقدم مؤلف في هذه قصة معلومات وحكاية مثيرة جدا لاهتمام عن حضارة روسيا وعلومها المتقدمة وعن تطور الاجتماعي والاقتصادي لهذا البلد. وقد حاز أحمد دونيش بهذه الوسيلة النخبة المتقدمة وعامة أهل البخارة وشجاعهم على تعلم علماء عالم وفنون وحراف البشرية التي ازدهرت كثيرا في روسيا، وأن يستخدمها من أجل تطوير المجتمع. وقد أيقظ الحكاية

تمكن أحمد دونيش من إتمامه، ولكن هذا جزء بحد ذاته يعد عملا مستقلا وله شكل ومضمون كامل. وبما أن العمل الباقي غير مكتمل لم يضع له المؤلف عنوانا أو اسما، ولهذا سبب بين هذه رسالة معروفة حتى يوم بين أهل العلم وباحثين بإداة الأسماء مثل ترجمة الحال الأمراء المنغيتين وتاريخ الصغير ورسالة أو مختصر من تاريخ سلطنة المنغيتين وغيرها. وقد جرى تأليف الرسالة المذكورة في أواخر العمر أحمد دونيش، ولهذا سبب معروفة جيدة لمؤثره في ذلك الوقت. ولم يكن يعلم بهذا أثر سوى أصدقائي أقربين الذين قرأوا هذه رسالة في شكل المسودات. وقد كتب أحمد دونيش كبريات أعماله بنصر مناظر مثل مناظر الكواكب ورسالة في أعمال الكرات وجامع الحكايات، وهو العمل أدبي يحكي سيرته الذاتية ونوادر وقائي وترجمة حال أمراء بخارى الشريفة، كما أن له قطاعا شعرية أيضا في وصف عروس الأمير روسيا. وقمر أهداب أدار ظهره مطهولا تجدل العالم قديم بألوان الضاهية، ولا تسمع فيه إلى ألحان العود والناي شادية. مستمعون أعزاء وفاضل، هذا هو برنامج حياة أحمد دونيش وإبداعه.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7,205 في كل منطقة والعالم.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى نشرة إخبارية من صوت التاجيك الدولية، وهذه عناوينها: لقاء وزير خارجية مع نائب رئيس وزراء وزير خارجية جمهورية باكستان إسلامية. لقاء مع وزير خارجية قرغيزستان. يوم عاملين في النقل البريء في طاجيكستان.